حضرت اذا غمونا ذا بيقى هو السبانية بس يقولوا قلع بردون فهموا تنشن دونق الرئيس وفيس واش همي لا بيش خاصة تلقروا خسل ايش دوتولنا خم خبر راچ من دي بريز بزمونغ پروڈاکشن شلا چکم دکن اغار ادرومي دا خير سرا کریکٹ بردرومي خاصة من دي بريز بنا خاصة دکا چمو تا اوس میسج موصول شو جناب دا عمر بي طرف نا سيچ ازبار بي انشلا من دي بريز بموشا کریکٹ درسو خاصة نو ددي مطلب دانس چه من دي بريز دارا شي نو Tuesday, Wednesday, and Salaram Pinzam for his birthday. Chicken Caracol, we take any Salaram Rays of Pinzam Rays of Gana, Bangala Bodo, for his in the Chicum the Canara, Bilkul Tusa, the Musha Tamam products by Melavi, the Lesha, Karaksha, Muktalifo, the Pandara, the address of the Tashamelka, Chicha Saratusa Melavi, Chicha and Rafasta Lesha, Mangal Bodo, the mention of the Musha products for the Kandaranos are available.

سلام بخير نجي شيء تيك تاكي سوبر باور يعني عجيم عزيز رادو ميل غرنا ديو تو تمنا يو جهان ونا سلامنا ميلتي باي ايو ورتا بيا سلامنا سلامينا ميلتي برو لك امير فول ريدي نوشي اگين سبيل مسعود فرام لاندي داك ديو تو تمنا السلام عليكم ميلتي باي بخير رغلي سنگي چزا علي ام دو رگزنا دتنگ دنگ غرنا علي ام او رگزو دتنگ دنگ غرنا پروگرام اور مسرا انيلا دي مسکانم دي دټپا دټپا دکنا یاد اچھا دا نزولے حق دے جار شم مدارام گلے پا خو اچھا مدارام گلے خوڑلی خوب رازی